ما الخلا جنب جنب جنب وراك تيشير وبخاسي خاسي خا كل ما الخلا جنب جنب جنب أم غولي ليلى دمك يبولي يتا لا لا لا لا لا لا أخشك تضحك.